0: Local من لغة كمالي
1: تتبمير يستاكي ممير تيم بانيو كواري فيل كوريني هنا تيتو مير تيم at the moment بيانو ميانو كون بيري أوفيس وانا لايزين جيمي مي أوفيس بيانو ميانو كون كيري لوكي بوليسي فورموليشن بوليسي يانو ما يانو ميانو تي كوري وكيان ما بارام تيكا تيما نيني ورو ريسوسيس ماكي تيو كيري رزاز بيري تي
0: ومين كار من لوك لوك مي تيني
2: This corruption can balam tika fight tika fighting in a good cost لو فلا دي تيو نيك ماتيكا لوكي He's also one of the corrupt passion car Either way ni دارو بي ريو ويو تيجو إيه ريو ويو تيجو Why has government so ikara jami chori tiki ina yecho application bini ta hudugi iti wongo
0: Mana ye gankal maloga tika tiki hie Speak farmer Wadeno you Wayu mchwin luakwa Speak farmer

0: قال من لغتي كمالي
1: بيت بميرس تاكي مو ميرتيم بانيو كواري فيل كوريني يعني تيتو ميرتيم at the moment بيانو ميانو كون بيري اوفيس وانا لايزين جيمي مي اوفيس بيانو ميانو كون كيري لوكي بوليسي فورموليشن بوليسي انو ما يانو ميانو تي كوري وكيان ما بارام تيكا تي مانيني ورو ريسورسز ماكي تيو كيري ريزاز بيرتي
0: ومين كار من لوك لوك ما يجيني
2: this corruption كان بارام تيكا fighting in a good cost لو فلديت يوني ما تيكا لوك He's also one of the corrupt fashion car. That'll be real well the joke. Real well the thing. Why has government so picara the majority in a nature application being that would do it even more?
0: Mana ye gankal, maloga di katiki here. Speak farmer. What tell you? Why you mutrin luakwa?